جاي مبيه يا يا ما وانت فيه فيني دونت جاي ما إبرزا وانسوس يا برابو أما بيا سيف ودوزا وني أبي جالي.